هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر أيلول عام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4 ومن المغرب على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أعقب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، كثف الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالاته في نيويورك مواصلا اجتماعاته في البيت التركي. وبدأ رئيس الجمهورية أردوغان اجتماعاته الثنائية في مقر الأمم المتحدة، حيث استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وفي الاجتماع الذي تناول القضايا الإقليمية والعالمية، أكد رئيس الجمهورية أردوغان على التعاون الوثيق مع غوتيريس الذي تقترب ولايته من نهايتها في العديد من القضايا المتعلقة بالسلام والأمن العالميين. وشدد رئيس الجمهورية أردوغان على أنه بات من الواضح مجددا أن إسرائيل لا ترغب في السلام في غزة، مشيرا إلى أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية والتدخلات في الأماكن المقدسة في القدس قد ساءت الوضع سوءا، وإنه من الضروري الحفاظ على أساس حل الدولتين. وفي إطار اتصالاته الثنائية، التقى رئيس الجمهورية أردوغان أيضا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وصرح رئيس الجمهورية أردوغان بأن تركيا وقطر ستواصلان العمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات، لا سيما الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن التطورات التي تؤثر سلبا على إمدادات الطاقة في المنطقة تسبب صعوبات للجميع، وأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة وممرات النقل أمر بالغ الأهمية. وأكد أن إسرائيل تصر على عدم اتخاذ خطوات نحو السلام في غزة، وأنه من المهم للمجتمع الدولي ممارسة ضغط قوي لكبح العدوان الإسرائيلي في منطقتنا. هذا وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية آلب أرسلان بايراكدار ووزير التجارة عمر بولات ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كولن ورئيس رئاسة الصناعات الدفاعية حلوك جورجن. كما عقد رئيس الجمهورية أردوغان في إطار اتصالاته الثنائية اجتماعا مغلقا مع الرئيس السنغالي فاي في مقر الأمم المتحدة، كما التقى أردوغان أثناء وجوده في نيويورك لحضور الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجمع قادة وممثلين رفيع المستوى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة برئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام. وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وخلال الاجتماع صرح رئيس الجمهورية أردوغان بأن العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة تتعزز في جميع المجالات، وأنه يعتقد أن التعاون سيتقدم أكثر من خلال الخطوات التي سيتم اتخاذها في العديد من المجالات، لا سيما في الصناعات الدفاعية والتجارة، مؤكدا على أن إسرائيل أثبتت مرارا وتكرارا من خلال أفعالها أنها لا ترغب في السلام في غزة والضفة الغربية، وأن الضغط الدولي ضروري، وأن التوترات تتصاعد في إيران وأوكرانيا، وأن عملية التفاوض يمكن استثناؤها في حال التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. وصرح أردوغان أيضا بأن الوضع لا يزال متوترا فيما يتعلق بأوكرانيا، وأن استهداف السفن التجارية التركية أو الأجنبية في البحر الأسود يزيد الوضع تعقيدا. كما قال خلال الاجتماع إنه لن تجري أي صيغة نفعا دون الاعتراف بالمساواة السيادية والمكانة الدولية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة. وفي سياق متصل التقى رئيس الجمهورية أردوغان برئيسة الوزراء اليابانية سنا تاكاشي وناقش العلاقات

0: الثنائية بين تركيا واليابان فضلا عن قضايا إقليمية وعالمية. وخلال اللقاء صرح رئيس الجمهورية أردوغان بأن تركيا واليابان تمتلكان القدرة على زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما بشكل متوازن وفي فترة وجيزة، وأن من المهم تقييم فرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تسعى جاهدة لتحقيق السلام في منطقتها والعالم، وأكد على أهمية إعادة إعمار سوريا وغزة وأوكرانيا التي مزقتها الحرب. ووجه رئيس الجمهورية أردوغان دعوة إلى رئيسة الوزراء اليابانية تاكاشي لحضور قمة قادة الدول لمؤتمر الأطراف 31 التي ستعقد في تركيا. إلى جانب ذلك، التقى رئيس الجمهورية أردوغان بالرئيس البولندي كارول ناووركي، وتناول إلغاء العلاقات الثنائية بين تركيا وبولندا بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وأكد أردوغان أن اتخاذ خطوات لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وبولندا سيكون مفيدا، وأن الجهود جارية لتعزيز التعاون في العديد من المجالات لا سيما في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن تركيا تعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتركز بشكل خاص على ضمان الأمن البحري في البحر الأسود. وشدد أردوغان على أهمية استمرار الدعم الدولي لحل الدولتين في غزة لضمان السلام والاستقرار، كما وجه دعوة إلى الرئيس ناووركي لحضور قمة قادة الدول الأعضاء في مؤتمر الأطراف 31 التي ستعقد في أنطاليا. هذا والتقى أردوغان برئيس وزراء بنغلاديش طارق الرحمن وناقش العلاقات الثنائية بين تركيا وبنغلاديش والقضايا الإقليمية خلال الاجتماع الذي عقد في البيت التركي. وتحدث الرئيس أردوغان خلال الاجتماع عن ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وبنغلاديش إلى مستوى مؤسسي أكبر، مشيرا إلى ضرورة تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وأن اتخاذ خطوات لزيادة حجم التجارة المتبادلة سيكون مفيدا. كما أعرب أردوغان عن تقديره لاستقبال بنغلاديش لأكثر من مليون مسلم من الروهينجيا، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم مساعداتها الإنسانية في مجالات الإسكان والتعليم والبنية التحتية. شارك رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذي كثف جهوده الدبلوماسية في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في قمة قادة دول الخليج، وأشار أردوغان إلى الأزمات الإقليمية قائلا: شاركنا في هذا الاجتماع وبإذن الله سنجني ثمار هذه الجهود في أقرب وقت، فنسعى بجهودنا لتجاوز الصعوبات في الخليج. هذا وعقب كلمته أمام المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة، عقد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعات ثنائية. ثم التقى أردوغان بالعديد من قادة الحكومات والدول وحضر لاحقا القمة التي نظمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج. وعقب القمة وأثناء سيره من مقر الأمم المتحدة إلى البيت التركي، أجاب أردوغان على أسئلة الصحفيين قائلا: لقد شاركنا في هذا الاجتماع وبإذن الله سنجني ثمار هذه الجهود في أقرب وقت، وبجهودكم نسعى جاهدين لتجاوز الصعوبات في الخليج. يواصل وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالاته الدبلوماسية رفيعة المستوى في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق استضاف الوزير فيدان الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية كل من سوريا والسعودية، وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية السوري حسن إسعد الشيباني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، دون المزيد من التفاصيل.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا بعنوان الطريق إلى الأمام بعد عام من إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة ذات الأشياء.

60 نقطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا بهذا الشأن عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشار البيان إلى مشاركة فدان في الاجتماع الذي عقد ضمن فعاليات الجمعية العامة بعنوان الطريق إلى الأمام بعد عام من إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة ذات 20 نقطة، دون المزيد من التفاصيل. ابدت كل من تركيا ومصر وباكستان رد فعلها على جميع الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد السعودية، مؤكدين دعمهم الثابت لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها. ووفقا للبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية بشأن الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، اجتمع وزراء خارجية هذه الدول في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا واتاح الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد الوزراء مجددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع لدعم السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة عموما. وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التوترات والصراعات المستمرة في المنطقة، مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم، وشددوا على ضرورة الالتزام باتفاق إسلام آباد من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائمين. وأدان الوزراء بشدة جميع الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة، وجددوا دعمهم الثابت لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها. وأكد الوزراء في معرض تأكيدهم على حق المملكة المشروف في الدفاع عن النفس لحماية نفسها وأراضيها وشعبها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على أهمية حماية أمن وحرية الملاحة البحرية. وجدد الوزراء دعمهم الثابت لجهود الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن من خلال عملية سياسية وحوار يمني شامل يضم جميع الأطراف. وأكد الوزراء مجددا على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فقد جددوا دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومستدامة ومتكاملة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حدود 4 حزيران يونيو عام 1967 والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما أكد الوزراء مجددا دعمهم الثابت لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، مشددين على أهمية حماية مؤسساته الوطنية الشرعية ورفض أي كيانات موازية تغوط سيادة السودان ووحدتها. وشدد الوزراء على ضرورة وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب غير الشرعيين إلى الأراضي السودانية، اتفقوا على مواصلة التنسيق الوثيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن الجماعي ودعم الاستقرار الإقليمي طويل الأمد. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار كندي، حوالي 73 مليون دولار أمريكي، كمساعدات لفلسطين. وأطلع كارني الموجود في نيويورك لحضور الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا التصريح للصحفيين. وشدد كارني على استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، موطن أن 80 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار كندي من المساعدات المعلنة لفلسطين ستخصص للمساعدات الإنسانية، و20 مليون دولار لبناء القدرات في مجال السلام والأمن.
وأكد كارني أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع مستوطنة إي واحد غير الشرعي في القدس الشرقية المحتلة تشكل تهديدا مباشرا للسلام، مضيفا لقد أعلنا عزمنا على فرض قيود تجارية على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. كما أشار رئيس الوزراء الكندي كارني إلى أن هذه خطوة عملية وملموسة نحو الحفاظ على إمكانية حل الدولتين وتحقيق سلام دائم. أعلن عن أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية تعتزم عدم المشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغاني للمرة الثانية على التوالي بسبب مشاركة إسرائيل. وقد صرح رئيس الهيئة خوسيا بابلو لوبيز قائلا: لا يمكن لأحد أن يشهد معاناة الشعب الفلسطيني دون إدانة هذه المأساة الإنسانية. ففي بيان اطلع به في البرلمان، أعلن خوسيا بابلو لوبيز أنه سيقدم مقترحا إلى مجلس الإدارة يقضي بامتناع إسبانيا مجددا عن المشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغاني المقرر إقامتها في مدينة بورغاز البلغارية عام 2027. وقال لوبيز: لا يمكن لأحد أن يشهد معاناة الشعب الفلسطيني دون إدانة هذه المأساة الإنسانية. وأضاف قائلا: موقفنا واضح، فلم نقف مكتوف الأيدي، فخلال العام الماضي قمنا بقيادة دعوات بالتعاون مع دول أخرى لإجراء إصلاحات داخل اتحاد البث الأوروبي، كما شاركنا في مفاوضات بشأن قواعد حكومة أكثر صرامة وفرض عقوبات ضد استغلال الفعالية لأغراض سياسية وضمانات تتعلق بقيادية المهرجان. ففي معرض إقراره بأنه لم يتم تحقيق جميع الأهداف المتعلقة بالمبادرات المناهضة لإسرائيل وتأكيده على عدم وجود أي نية لتجميل الحقائق، علق رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية قائلا: من المؤسف أنه ورغم كل شيء ستواصل هيئة البث العام الإسرائيلية مشاركتها في مسابقة يوروفيجن. لم تشارك كل من إسبانيا وهولندا وأيسلندا وإيرلندا وسلوفينيا في مسابقة يوروفيجن لعام 2026. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من مسلم جورساس.

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. على الرغم من أن حرب تيغراي التي وقعت فيما بين عامي 2020 و2022 في إثيوبيا قد انتهت بموجب اتفاقية بريتوريا، إلا أن جزءا كبيرا من النزاعات السياسية والإقليمية الكامنة التي أشعلت فتيل الصراع لا يزال دون حل، وعليه لا ينبغي أن

نظر إلى تجدد النشاط العسكري مؤخرا في غرب تيغراي باعتباره مجرد توتر أمني جديد بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي. فالصراع المتمحور حول منطقة ويلكايت ينطوي على احتمالية التصعيد ليتحول إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع نطاقا، حيث تتداخل الديناميكيات السياسية الداخلية لإثيوبيا مع الحرب الدائرة في السودان والتوتر في العلاقات مع إريتريا وتمرد فانو في إقليم أمهارا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجيولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات شرق الأوسط أورسام. تنبو أهمية منطقة ويلكايت في المقام الأول من موقعها الجغرافي، إذ تقع في غرب إقليم تيغراي وتمتد لتصل إلى الحدود مع السودان وإريتريا، مما يجعلها جزءا رئيسيا من الممر الشمالي الغربي لإثيوبيا. كما تتمتع المنطقة بقيمة استراتيجية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والتجارة العابرة للحدود وطرق الربط مع العالم الخارجي عبر السودان، ونتيجة لذلك فإن مسألة السيطرة على ويلكايت بمعزل عن النزاع التاريخي بين إقليمي تيغراي وأمهارا حول تبعيتها ترتبط ارتباطا مباشرا بأمن الحدود والربط الإقليمي للبلاد من منظور أديس أبابا. ولهذا السبب لن تنظر الحكومة الفيدرالية إلى محاولة قوات تيغراي استعادة السيطرة على المنطقة باعتبارها مجرد نزاع محلي على الأراضي، غير أن الخطر الرئيسي يكمن في تزايد الترابط بين مختلف مناطق الصراع في إثيوبيا، إذ يتعين على الحكومة الفيدرالية التعامل مع فصائل فانو في إقليم أمهارا وفي الوقت نفسه إدارة التحديات الأمنية في إقليم أوروميا، ومن شأن إعادة فتح جبهة تيغراي أن تضطر أديس أبابا إلى توزيع قدراتها العسكرية على مسارح عمليات متعددة في آن واحد. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى التحول الأخير في نهج الإدارة الفيدرالية نحو استراتيجية عسكرية أكثر محدودية، تعطي الأولوية للقوى الجوية والطائرات المسيرة على حساب العمليات البرية واسعة النطاق. ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تنجح في احتواء الصراع، إلا أنها لا تعدو كونها تأجيلا لتكلفة حرب مستقبلية ما لم تتم معالجة القضايا السياسية الجوهرية. والأكثر لفتا للانتباه هو أن هيكل التحالفات الذي شهدته الحرب الدائرة بين عامي 2020 و2022 قد بدأ ينعكس، إذ أن قوات تيغراي وعناصر معينة من ميليشيا فانو وإريتريا هي أطراف سابقة أن خاضت صراعات ضد بعضها البعض، غير أن القاسم المشترك بين هذه الأطراف اليوم بات يتمثل بشكل متزايد في معارضتها المشتركة لإدارة أديس أبابا. ولا شك أن تحويل هذا الوضع إلى تحالف مؤسسي دائم ليس بالمهمة السهلة نظرا لعمق الخلافات التاريخية والمطالبات الإقليمية وانعدام الثقة المتبادل فيما بينها. ومع ذلك فإن الشعور المشترك بوجود تهديد قد يتيح لها العمل بتنسيق مشترك على المستويين التكتيكي والعملياتي. إن هذا تحديدا هو ما يشكل خطرا على أديس أبابا، فبدلا من مواجهة جبهة واحدة موحدة أيديولوجيا، تجد الحكومة الفيدرالية نفسها في مواجهة أطراف متعددة تمارس ضغوطا متزامنة وإن كانت تحركها دوافع مختلفة. وتزيد الحرب في السودان من تعقيد هذه المعادلة، إذ إن انعدام الثقة بين الخرطوم وأديس أبابا الناجم بصفة خاصة عن شكوك الجيش السوداني في أن إثيوبيا توفر موطئ قدم لقوات الدعم السريع، يربط بشكل مباشر بين الصراعات المحلية على طول الحدود الغربية لإثيوبيا وبين التنافسات الإقليمية. ونظرا للروابط التاريخية التي تجمع الجيش السوداني بقوات تيغراي وتصاعد حدة التنافس بين إريتريا وأديس أبابا، فقد تتحول منطقة غرب تيغراي من مجرد جبهة داخلية إثيوبية إلى

ساحة نفوذ متنازع عليها ضمن المثلث الذي يضم السودان وإريتريا وإثيوبيا. وعليه فإن مستقبل اتفاق بريتوريا لا يعتمد حصراً على تطبيع العلاقات بين تيغراي والحكومة الفيدرالية، إذ ستضعف القوى الرضعية للاتفاق بقدر ما يتعثر إحراز تقدم بشأن وضع غرب تيغراي وعودة النازحين والنظام السياسي لمرحلة ما بعد الحرب. وبالنسبة لإثيوبيا لا يتمثل التهديد الرئيسي في اندلاع حرب جديدة بشأن تيغراي فقط، بل التهديد هو التقاء أزمات منفصلة داخل البلاد بجبهات فاعلة إقليمية بشكل متزامن. ومن شأن السيناريو كهذا أن يحول التحدي الأمني الذي تواجهه أديس أبابا من صراع بين المركز والمحيط إلى صراع على السلطة متعدد الجبهات وعابر للحدود. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

لاجئو المناخ في المستقبل، القرى التي محيت من الخريطة، والهجرات الصامتة، نيبال والهجرات المرتبطة بالمياه. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نتناول في حلقة اليوم قضية لاجئي المناخ، حيث تتلاشى اليوم العديد من القرى حول العالم جراء الجفاف أو الفيضانات العارمة، وأن هذه التغييرات المناخية إذ تجعل القرى التي صمدت لقرون غير قابلة للعيش تخلق في الوقت ذاته ظاهرة لاجئي المناخ والهجرات القسرية. أين تذهب عندما تقول لك الأرض التي زرعتها وجنيت خيراتها لثلاثة أجيال متتالية لم يعد بإمكانك العيش هنا؟ وماذا لو كان ما يجبرك على الهجرة ليس حرباً أو أزمة اقتصادية أو صراعاً سياسياً، بل جبل جليدي يذوب يوماً بعد يوم؟ في جبال الهيمالايا التي تعرف بأنها إحدى أبراج المياه في العالم، تنصهر الكتل الجليدية لتتحول الأنهار التي كانت يوماً مصدراً للحياة إلى مصائد موت تبتلع القرى بأكملها في غضون دقائق معدودة. عندما يغادر الماء أرضاً ما، ماذا يترك ملايين البشر خلفهم؟ مؤخراً هزت الفيضانات الكارثية الناجمة عن انفجار البحيرات الجليدية والسيول الجارفة في نيبال العالم بأكمله، حاملة معها قصص أناس فقدوا في ليلة واحدة منازلهم وقراهم التي شيدوها بجهود مضنية عبر سنوات طويلة. ورغم أن نيبال لا تسهم تقريباً بأي نسبة تذكر في الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها تأتي في مقدمة الدول التي تتجرع أشد مآسي المياه والهجرة الناجمة عن أزمة المناخ. وعند النظر إلى خلفية الكارثة في نيبال، نجد أن العملية التي تفجر هذه الكوارث في جبال الهيمالايا ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج متراكم للتغييرات المناخية والتحولات الفيزيائية في نظام البيئي الجبلي منذ فترة طويلة. فطبقة التربة المتجمدة الدائمة التي ظلت تربط بين الصخور والكتل الجليدية في سلاسل الجبال

عالية لآلاف السنين أخذت بالذوبان بفعل ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويؤكد العلماء أن ذوبان هذه الطبقة الرابطة يضعف التماسك الميكانيكي لمنحدرات الجبال وقواعد الجليد، مما يرفع خطر تساقط الصخور والانهيارات الأرضية والمخاطر الجبلية المماثلة. في الوقت نفسه تتزايد كميات المياه المتجمعة في البحيرات الجليدية التي تشكلت أو اتسعت مع انحسار الجليد. وفي حال تعرض السدود الطبيعية المحيطة بهذه البحيرات للتلف، تتدفق ملايين الأمتار المكعبة من المياه إلى الوديان المنخفضة في فترة زمنية قصيرة جداً. وفي الأسابيع والأشهر التي سبقت الكوارث مباشرة، لاحظت اضطرابات وتسارع في حركة الجليد بالمرتفعات العالية، وإذ أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة سرعة انزلاق الجبال الجليدية مع اشتداد الذوبان. كشفت أيضاً عن تغير لون المياه الذائبة والوحل الممتد إلى اللون البني بسبب تراكم الرواسب ومياه الذوبان بكميات كبيرة. وهنا يطرح السؤال نفسه، ما الذي يجب علينا فعله للنجاة من هذه الكوارث الكبرى؟ ورغم أنها ظواهر طبيعية تتطور بسرعة، كيف يمكننا الاستفادة من التغييرات المرصودة مسبقاً للحد من الأضرار إلى الحد الأدنى؟ تعد أنظمة الإنذار المبكر القائمة على المجتمعات المحلية إحدى النماذج التي تتيح إطلاق تحذيرات مبكرة في المناطق المهددة بمشاركة الأهالي، حيث يقوم متطوعون أو أجهزة استشعار أساسية لمراقبة تغييرات مستويات المياه في الأحواض العليا بإرسال تحذيرات قصيرة الأجل في حدود دقائق إلى سكان الوديان السفلى عبر صفارات الإنذار أو مكبرات الصوت أو الرسائل النصية القصيرة. وقد ساهمت محطات الرصد الآلية التي انتشرت في السنوات الأخيرة في متابعة البيانات الجوية والتغييرات المفاجئة في منسوب الأنهار، غير أن الطبيعة الوعرة والجبلية للهيمالايا تجعل من الصعب تغطية كل نقطة، مما قد يعيق توفير بيانات لحظية ومستمرة في الوديان البعيدة الضيقة. ومن هذا المنطلق، لا تشكل التكنولوجيا والمعرفة المحلية بديلاً عن بعضهما البعض، بل هما عنصران مكملان. ففي النقاط التي لا تصل إليها المستشعرات تبرز الملاحظة البشرية، وفي الحالات التي تنهار فيها شبكات الاتصال تسهم طرق التحذير التقليدية في إنقاذ الأرواح. ومع ذلك، ورغم جميع التدابير المسبقة، ما الذي يمكننا فعله لحماية أرواحنا عند مواجهة كارثة حتمية؟ أولاً، في فيضانات البحيرات الجليدية حيث تكون للثواني أهمية حيوية، يجب على قاطني الوديان المنخفضة السعي للوصول إلى أقرب مناطق مرتفعة وآمنة فور ملاحظة علامات الخطر أو انطلاق صفارات الإنذار المبكر. وفي حال انقطاع خطوط الاتصال الحديثة فجأة، ينبغي للسكان استخدام وسائل تحذير بديلة كالصرخات أو الصفارات أو مكبرات الصوت على منحدرات الجبال للإبلاغ المناطق المجاورة والمرتفعات. أما بعد وقوع الكارثة وانهيار الطرق والجسور، فيجب إنشاء معابر مؤقتة أو جسور معلقة باستخدام الإمكانيات المحلية والمواد المتاحة للوصول إلى المناطق المعزولة. كما ينبغي تقديم الإسعافات وتشكيل فرق البحث والإنقاذ الأولية من خلال التضامن المنسق بين المجتمعات المحلية إلى حين وصول الفرق المتخصصة إلى المنطقة. ففي الكوارث الكبرى، قد لا يكون المنقذ الأول فريقاً متخصصاً قادماً من مسافات مئات الكيلومترات، بل قد يكون جارك المجاور وهو من ينقذ حياتك في الدقائق الأولى. وللحد من الآثار التدميرية للكوارث وتجنب ظاهرة لاجئي المناخ في القرى الجبلية والمناطق الحساسة، ينبغي اتخاذ خطوات عملية عاجلة، أبرزها خفض مستوى المياه في البحيرات الجليدية ذات الخطورة عبر قنوات تصريف محكومة أو أنظمة سحب مائية، إذ أن الحفاظ على حجم البحيرات ضمن الحدود الآمنة يمنع خطر الانفجار المفاجئ من جذوره. إنشاء مناطق سكنية جديدة قادرة على مقاومة الفيضانات في مرتفعات آمنة بدعم من الدولة للقرى القريبة جدا من مجاري الأنهار، مع تشجيع الهجرة الطوعية والآمنة للأهالي دون القطع روابطهم الثقافية. إن الهجرة المناخية ليست مجرد ترك لمنزل، بل هي أحياناً التخلي عن مهنة ونمط حياة وتقاليد انتقلت عبر الأجيال وذاكرة مشتركة لمجتمع بأكمله.

0: إن كل كتلة جليدية تنفصل عن قمم الهيمالايا ليست مجرد ذوبان لجبل بعيد، بل هي محو لثقافة امتدت لآلاف السنين وتاريخ كتب بالماء. ما تشهده نيبال اليوم هو غرفة لهجرة مناخية كبرى ستشهدها مناطق مختلفة من العالم غداً. الجبال تصمت، لكن الجليد الذائب يرسل لنا رسالة واضحة: إن لم نتخذ التدابير اليوم، فلن يتبقى غدا سوى وديان صامتة وحياة مهجورة.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
15: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: بترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
18: ایچ رادیو وچه ترکیه.
19: Говорит голос Туркии.
20: Эфирда Туркия овозы.
21: Гитлер Туркияның теги радиосы.
11: Е садай Туркия.
22: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
23: Эво ифонитис Туркия.
6: Овди радио глас Туркия.
24: Гидарреди амурия Туркия.
25: Ини адала радио суара Туркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. ففي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 23 من شهر سبتمبر أيلول العام 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4 ومن المغرب على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في إفريقيا ورؤى وزوايا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أعقب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، كثف الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالاته في نيويورك مواصلا اجتماعاته في البيت التركي. وبدأ رئيس الجمهورية أردوغان اجتماعاته الثنائية في مقر الأمم المتحدة، حيث استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وفي الاجتماع الذي تناول القضايا الإقليمية والعالمية، أكد رئيس الجمهورية أردوغان على التعاون الوثيق مع غوتيريس الذي تقترب ولايته من نهايتها في العديد من القضايا المتعلقة بالسلام والأمن العالميين. وشدد رئيس الجمهورية أردوغان على أنه بات من الواضح مجددا أن إسرائيل لا ترغب في السلام في غزة، مشيرا إلى أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية والتدخلات في الأماكن المقدسة في القدس قد ساءت الوضع سوءا، وإنه من الضروري الحفاظ على أساس حل الدولتين. وفي إطار اتصالاته الثنائية، التقى رئيس الجمهورية أردوغان أيضا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا وقطر بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وصرح رئيس الجمهورية أردوغان بأن تركيا وقطر ستواصلان العمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات، لا سيما الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن التطورات التي تؤثر سلبا على إمدادات الطاقة في المنطقة تسبب صعوبات للجميع، وأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة وممرات النقل أمر بالغ الأهمية. وأكد أن إسرائيل تصر على عدم اتخاذ خطوات نحو السلام في غزة، وأنه من المهم للمجتمع الدولي ممارسة ضغط قوي لكبح الوضع.

وعن الإسرائيلي في منطقتنا. هذا وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراكدار ووزير التجارة عمر بولات ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كالن ورئيس رئاسة الصناعات الدفاعية هالوك جورجن. كما عقد رئيس الجمهورية أردوغان في إطار اتصالاته الثنائية اجتماعا مغلقا مع الرئيس السنغالي فاي في مقر الأمم المتحدة، كما التقى أردوغان أثناء وجوده في نيويورك لحضور الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجمع قادة وممثلين رفيع المستوى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة برئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام. وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وخلال الاجتماع صرح رئيس الجمهورية أردوغان بأن العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة تتعزز في جميع المجالات، وأنه يعتقد أن التعاون سيتقدم أكثر من خلال الخطوات التي سيتم اتخاذها في العديد من المجالات لا سيما في الصناعات الدفاعية والتجارة، مؤكدا على أن إسرائيل أثبتت مرارا وتكرارا من خلال أفعالها أنها لا ترغب في السلام في غزة والضفة الغربية، وأن الضغط الدولي ضروري، وأن التوترات تتصاعد في إيران وأوكرانيا، وأن عملية التفاوض يمكن استئنافها في حال التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز. وصرح أردوغان أيضا بأن الوضع لا يزال متوترا فيما يتعلق بأوكرانيا، وأن استهداف السفن التجارية التركية أو الأجنبية في البحر الأسود يزيد الوضع تعقيدا. كما قال خلال الاجتماع إنه لن تجري أي صيغة نفعا دون الاعتراف بالمساواة السيادية والمكانة الدولية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة. وفي سياق متصل التقى رئيس الجمهورية أردوغان برئيسة الوزراء اليابانية سنا تاكاتشي وناقش العلاقات الثنائية بين تركيا واليابان فضلا عن قضايا إقليمية وعالمية. وخلال اللقاء صرح رئيس الجمهورية أردوغان بأن تركيا واليابان تمتلكان القدرة على زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما بشكل متوازن وفي فترة وجيزة، وأن من المهم تقييم فرص التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدفاعية. وأشار أردوغان إلى أن تركيا تسعى جاهدة لتحقيق السلام في منطقتها والعالم، وأكد على أهمية إعادة إعمار سوريا وغزة وأوكرانيا التي مزقتها الحرب. ووجه رئيس الجمهورية أردوغان دعوة إلى رئيسة الوزراء اليابانية تاكاتشي لحضور قمة قادة الدول لمؤتمر الأطراف 31 التي ستعقد في تركيا. إلى جانب ذلك التقى رئيس الجمهورية أردوغان بالرئيس البولندي كارول ناووركي وتناول إلغاء العلاقات الثنائية بين تركيا وبولندا بالإضافة إلى قضايا إقليمية وعالمية. وأكد أردوغان أن اتخاذ خطوات لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا وبولندا سيكون مفيدا، وأن الجهود جارية لتعزيز التعاون في العديد من المجالات لا سيما في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن تركيا تعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وتركز بشكل خاص على ضمان الأمن البحري في البحر الأسود. وشدد أردوغان على أهمية استمرار الدعم الدولي لحل الدولتين في غزة لضمان السلام والاستقرار. كما وجه دعوة إلى الرئيس ناووركي لحضور قمة قادة الدول الأعضاء في مؤتمر الأطراف 31 التي ستعقد في أنطاليا. هذا والتقى أردوغان برئيس وزراء بنغلاديش طارق الرحمن وناقش العلاقات الثنائية بين تركيا وبنغلاديش والقضايا الإقليمية خلال الاجتماع الذي عقد في البيت التركي. وتحدث الرئيس أردوغان خلال الاجتماع عن ضرورة الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وبنغلاديش إلى مستوى مؤسسي أكبر، مشيرا إلى ضرورة تطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وأن اتخاذ خطوات لزيادة حجم التجارة المتبادلة سيكون مفيدا. كما أعرب أردوغان عن تقديره لاستقبال بنغلاديش لأكثر من مليون مسلم من الروهينجيا
مؤكدا ان تركيا ستواصل تقديم مساعداتها الانسانيه في مجالات الاسكان والتعليم.

0: Animo البنية التحتية. شارك رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الذي كثف جهوده الدبلوماسية في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في قمة قادة دول الخليج. وأشار أردوغان إلى الأزمات الإقليمية قائلا: شاركنا في هذا الاجتماع وبإذن الله سنجني ثمار هذه الجهود في أقرب وقت، فنسعى بجهودنا لتجاوز الصعوبات في الخليج. هذا وعقب كلمته أمام المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة، عقد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعات ثنائية. ثم التقى أردوغان بالعديد من قادة الحكومات والدول، وحضر لاحقا القمة التي نظمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول الخليج. وعقب القمة وأثناء سيره من مقر الأمم المتحدة إلى البيت التركي، أجاب أردوغان على أسئلة الصحفيين قائلا: لقد شاركنا في هذا الاجتماع وبإذن الله سنجني ثمار هذه الجهود في أقرب وقت، وبجهودكم نسعى جاهدين لتجاوز الصعوبات في الخليج. يواصل وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالاته الدبلوماسية رفيعة المستوى في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق استضاف الوزير فيدان الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية كل من سوريا والسعودية. وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية السوري حسن إسعد الشيباني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود دون المزيد من التفاصيل.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: حضر وزير الخارجية هاكان فيدان اجتماعا بعنوان الطريق إلى الأمام بعد عام من إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة ذات 20 نقطة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا بهذا الشأن عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشار البيان إلى مشاركة فيدان في الاجتماع الذي عقد ضمن فعاليات الجمعية العامة بعنوان الطريق إلى الأمام بعد عام من إعلان نيويورك وخطة السلام الشاملة ذات 20 نقطة دون المزيد من التفاصيل. ابدت كل من تركيا ومصر وباكستان رد فعلها على جميع الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن ضد السعودية، مؤكدين دعمهم الثابت لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها. ووفقا للبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية بشأن الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية، اجتمع وزراء خارجية هذه الدول في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا واتاح الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وأكد الوزراء مجددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأربع لدعم السلام والأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمنطقة عموما. وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التوترات والصراعات المستمرة في المنطقة، مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم، وشددوا على ضرورة الالتزام باتفاق إسلام آباد من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائمين. وأدان الوزراء بشدة جميع الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة، وجددوا دعمهم الثابت لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وأمنها. وأكد الوزراء في معرض تأكيدهم على حق المملكة المشروف في الدفاع عن النفس لحماية نفسها وأراضيها وشعبها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة على أهمية حماية أمن وحرية الملاحة البحرية. وجدد الوزراء دعمهم الثابت لجهود الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن من خلال عملية سياسية وحوار يمني شامل يضم جميع الأطراف. وأكد الوزراء مجددا على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فقد جددوا دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة مستدامة ومتكاملة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى حدود 4 حزيران يونيو عام 1967، والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. كما أكد الوزراء مجددا دعمهم الثابت لسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، مشددين على أهمية حماية مؤسساته الوطنية الشرعية ورفض أي كيانات موازية تغوط سيادة السودان ووحدتها. وشدد الوزراء على ضرورة وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة والمقاتلين الأجانب غير الشرعيين إلى الأراضي السودانية، اتفقوا على مواصلة التنسيق الوثيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن الجماعي ودعم الاستقرار الإقليمي طويل الأمد. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستقدم 100 مليون دولار كندي، حوالي 73 مليون دولار أمريكي، كمساعدات لفلسطين. وأطلع كارني الموجود في نيويورك لحضور الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا التصريح للصحفيين. وشدد كارني على استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، موطن أن 80 مليون دولار من أصل 100 مليون دولار كندي من المساعدات المعلنة لفلسطين ستخصص للمساعدات الإنسانية و20 مليون دولار لبناء القدرات في مجال السلام والأمن. وأكد كارني أن موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع مستوطنة إي واحد غير الشرعي في القدس الشرقية المحتلة تشكل تهديدا مباشرا للسلام، مضيفا لقد أعلنا عزمنا على فرض قيود تجارية على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. كما أشار رئيس الوزراء الكندي كارني إلى أن هذه خطوة عملية وملموسة نحو الحفاظ على إمكانية حل الدولتين وتحقيق سلام دائم. أعلن عن أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية تعتزم عدم المشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغاني للمرة الثانية على التوالي بسبب مشاركة إسرائيل. وقد صرح رئيس الهيئة خوسيه بابلو لوبيز قائلا: لا يمكن لأحد أن يشهد معاناة الشعب الفلسطيني دون إدانة هذه المأساة الإنسانية. ففي بيان اطلع به في البرلمان، أعلن خوسيه بابلو لوبيز أنه سيقدم مقترحا إلى مجلس الإدارة يقضي بامتناع إسبانيا مجددا عن المشاركة في مسابقة يوروفيجن للأغاني المقرر إقامتها في مدينة بورغاز البلغارية عام 2027. وقال لوبيز: لا يمكن لأحد أن يشهد معاناة الشعب الفلسطيني دون إدانة هذه المأساة الإنسانية. وأضاف قائلا: موقفنا واضح، فلم نقف مكتوف الأيدي، فخلال العام الماضي قمنا بقيادة دعوات بالتعاون مع دول أخرى لإجراء إصلاحات داخل اتحاد البث الأوروبي، كما شاركنا في مفاوضات بشأن قواعد حكومة أكثر صرامة وفرض عقوبات ضد استغلال الفعالية لأغراض سياسية وضمانات تتعلق بقيادية المهرجان. وفي معرض إقراره بأنه لم يتم تحقيق جميع الأهداف المتعلقة بالمبادرات المناهضة لإسرائيل وتأكيده على عدم وجود أي نية لتجميل الحقائق، علق رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية قائلا: من المؤسف أنه ورغم كل شيء ستواصل هيئة البث العام الإسرائيلية مشاركتها في مسابقة يوروفيجن. لم تشارك كل من إسبانيا وهولندا وأيسلندا وإيرلندا وسلوفينيا في مسابقة يوروفيجن لعام 2026. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى

مناطق الصراعات في إفريقيا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في إفريقيا. على الرغم من أن حرب تيغراي التي وقعت فيما بين عامي 2020 و2022 في إثيوبيا قد انتهت بموجب اتفاقية بريتوريا، إلا أن جزءا كبيرا من النزاعات السياسية والإقليمية الكامنة التي أشعلت فتيل الصراع لا يزال دون حل، وعليه لا ينبغي النظر إلى تجدد النشاط العسكري مؤخرا في غرب تيغراي باعتباره مجرد توتر أمني جديد بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي. فالصراع المتمحور حول منطقة والكايد ينطوي على احتمالية التصعيد ليتحول إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع نطاقا، حيث تتداخل الديناميكيات السياسية الداخلية لإثيوبيا مع الحرب الدائرة في السودان والتوتر في العلاقات مع إريتريا وتمرد فانو في إقليم أمهارة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان دويجيولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات شرق الأوسط أورسام. تنبو أهمية منطقة والكايد في المقام الأول من موقعها الجغرافي، إذ تقع في غرب إقليم تيغراي وتمتد لتصل إلى الحدود مع السودان وإريتريا، مما يجعلها جزءا رئيسيا من الممر الشمالي الغربي لإثيوبيا. كما تتمتع المنطقة بقيمة استراتيجية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والتجارة العابرة للحدود وطرق الربط مع العالم الخارجي عبر السودان. ونتيجة لذلك فإن مسألة السيطرة على والكايد بمعزل عن النزاع التاريخي بين إقليمي تيغراي وأمهارة حول تبعيتها ترتبط ارتباطا مباشرا بأمن الحدود والربط الإقليمي للبلاد من منظور أديس أبابا. ولهذا السبب لن تنظر الحكومة الفيدرالية إلى محاولة قوات تيغراي استعادة السيطرة على المنطقة باعتبارها مجرد نزاع محلي على الأراضي، غير أن الخطر الرئيسي يكمن في تزايد الترابط بين مختلف مناطق الصراع في إثيوبيا، إذ يتعين على الحكومة الفيدرالية التعامل مع فصائل فانو في إقليم أمهارة وفي الوقت نفسه إدارة التحديات الأمنية في إقليم أوروميا، ومن شأن إعادة فتح جبهة تيغراي أن تضطر أديس أبابا إلى توزيع قدراتها العسكرية على مسارح عمليات متعددة في آن واحد. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى التحول الأخير في نهج الإدارة الفيدرالية نحو استراتيجية عسكرية أكثر محدودية، تعطي الأولوية للقوة الجوية والطائرات المسيرة على حساب العمليات البرية واسعة النطاق. ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تنجح في احتواء الصراع، إلا أنها لا تعدو كونها تأجيلا لتكلفة حرب مستقبلية ما لم تتم معالجة القضايا السياسية الجوهرية. والأكثر لفتا للانتباه هو أن هيكل التحالفات الذي شهدت الحرب الدائرة بين عامي 2020 و2022 قد بدأ ينعكس، إذ أن قوات تيغراي وعناصر معينة من ميليشيا فانو وإريتريا هي أطراف سابقة أن خاضت صراعات ضد بعضها البعض، غير أن القاسم المشترك بين هذه الأطراف اليوم بات يتمثل بشكل متزايد في

وأراد تعليم شركة لإدارة أديس أبابا. ولا شك أن تحويل هذا الوضع إلى تحالف مؤسسي داعم ليس بالمهمة السهلة نظرا لأمغ الخلافات التاريخية والمطالبات الإقليمية وانعدام الثقة المتبادل فيما بينها. ومع ذلك فإن الشعور المشترك بوجود تهديد قد يتيح لها العمل بتنسيق مشترك على المستويين التكتيكي والعملياتي. إن هذا تحديدا هو ما يشكل خطرا على أديس أبابا. فبدلا من مواجهة جبهة واحدة موحدة أيديولوجيا، تجد الحكومة الفيدرالية نفسها في مواجهة أطراف متعددة تمارس ضغوطا متزامنة وإن كانت تحركها دوافع مختلفة. وتزيد الحرب في السودان من تعقيد هذه المعادلة، إذ إن انعدام الثقة بين الخرطوم وأديس أبابا الناجم بصفة خاصة عن شكوك الجيش السوداني في أن إثيوبيا توفر موطع قدم لقوات الدعم السريع، يربط بشكل مباشر بين الصراعات المحلية على طول الحدود الغربية لإثيوبيا وبين التنافسات الإقليمية. ونظرا للروابط التاريخية التي تجمع الجيش السوداني بقوات تيغراي وتصاعد حدة التنافس بين إريتريا وأديس أبابا، فقد تتحول منطقة غرب تيغراي من مجرد جبهة داخلية إثيوبية إلى ساحة نفوذ متنازع عليها ضمن المثلث الذي يضم السودان وإريتريا وإثيوبيا. وعليه فإن مستقبل اتفاق بريتوريا لا يعتمد حصاً على تطبيع العلاقات بين تيغراي والحكومة الفيدرالية، إذ ستضعف القوة الرضعية للاتفاق بقدر ما يتعثر إحراز تقدم بشأن وضع غرب تيغراي وعودة النازحين والنظام السياسي لمرحلة ما بعد الحرب. وبالنسبة لإثيوبيا لا يتمثل التهديد الرئيسي في اندلاع حرب جديدة بشأن تيغراي فقط، بل التهديد هو التقاء أزمات مفصلة داخل البلاد بجبهات فاعلة إقليمية بشكل متزامن. ومن شأن السيناريو كهذا أن يحول التحدي الأمني الذي تواجهه أديس أبابا من صراع بين المركز والمحيط إلى صراع على السلطة متعدد الجبهات وعابر للحدود. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. مناطق الصراعات في إفريقيا.

لاجئو المناخ في المستقبل، القرى التي محيت من الخريطة، والهجرات الصامتة، نيبال والهجرات المرتبطة بالمياه. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نتناول في حلقة اليوم قضية لاجئي المناخ، حيث تتلاشى اليوم العديد من القرى حول العالم جراء الجفاف أو الفيضانات العارمة، وأن هذه التغييرات المناخية إذ تجعل القرى التي صمدت لقرون غير قابلة للعيش تخلق في الوقت ذاته ظاهرة لاجئي المناخ والهجرات القسرية. أين تذهب عندما تقول لك الأرض التي زرعتها وجنيت خيراتها لثلاثة أجيال متتالية لم يعد بإمكانك العيش هنا؟ وماذا لو كان ما يجبرك على الهجرة ليس حرباً أو أزمة اقتصادية أو صراعاً سياسياً، بل جبل جليدي يذوب يوماً بعد يوم؟ في جبال الهيمالايا التي تعرف بأنها إحدى أبراج المياه في العالم، تنصهر الكتل الجليدية لتتحول الأنهار التي كانت يوماً مصدراً للحياة إلى مصائد موت تبتلع قرى بأكملها في غضون دقائق معدودة. عندما يغادر الماء أرضاً ما، ماذا يترك ملايين البشر خلفهم؟ مؤخراً هزت الفيضانات الكارثية الناجمة عن انفجار البحيرات الجليدية والسيول الجارفة في نيبال العالم بأكمله، حاملة معها قصص أناس فقدوا في ليلة واحدة منازلهم وقراهم التي شيدوها بجهود مضنية عبر سنوات طويلة. ورغم أن نيبال لا تسهم تقريباً بأي نسبة تذكر في الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها تأتي في مقدمة الدول التي تتجرع أشد مآسي المياه والهجرة الناجمة عن أزمة المناخ. وعند النظر إلى خلفية الكارثة في نيبال، نجد أن العملية التي تفجر هذه الكوارث في جبال الهيمالايا ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج متراكم للتغييرات المناخية والتحولات الفيزيائية في نظام البيئي الجبلي منذ فترة طويلة. فطبقة التربة المتجمدة الدائمة التي ظلت تربط بين الصخور والكتل الجليدية في سلاسل الجبال العالية لآلاف السنين أخذت بالذوبان بفعل ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويؤكد العلماء أن ذوبان هذه الطبقة الرابطة يضعف التماسك الميكانيكي لمنحدرات الجبال وقواعد الجليد، مما يرفع خطر تساقط الصخور والانهيارات الأرضية والمخاطر الجبلية المماثلة. في الوقت نفسه تتزايد كميات المياه المتجمعة في البحيرات الجليدية التي تشكلت أو اتسعت مع انحسار الجليد، وفي حال تعرض السدود الطبيعية المحيطة

بهذه البحيرات للتلف تتدفق ملايين الأمتار المكعبة من المياه إلى الوديان المنخفضة في فترة زمنية قصيرة جداً. وفي الأسابيع والأشهر التي سبقت الكوارث مباشرة لاحظت اضطرابات وتسارع في حركة الجليد بالمرتفعات العالية، وإذ أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة سرعة انزلاق الجبال الجليدية مع اشتداد الذوبان. كشفت أيضاً عن تغير لون المياه الذائبة والوحل الممتد إلى اللون البني بسبب تراكم الرواسب ومياه الذوبان بكميات كبيرة. وهنا يطرح السؤال نفسه، ما الذي يجب علينا فعله للنجاة من هذه الكوارث الكبرى؟ ورغم أنها ظواهر طبيعية تتطور بسرعة، كيف يمكننا الاستفادة من التغييرات المرصودة مسبقاً للحد من الأضرار إلى الحد الأدنى؟ تعد أنظمة الإنذار المبكر القائمة على المجتمعات المحلية إحدى النماذج التي تتيح إطلاق تحذيرات مبكرة في المناطق المهددة بمشاركة الأهالي، حيث يقوم متطوعون أو أجهزة استشعار أساسية لمراقبة تغييرات مستويات المياه في الأحواض العليا بإرسال تحذيرات قاصرة الأجل في حدود دقائق إلى سكان الوديان السفلى عبر صفارات الإنذار أو مكبرات الصوت أو الرسائل النصية القصيرة. وقد ساهمت محطات الرصد الآلية التي انتشرت في السنوات الأخيرة في متابعة البيانات الجوية والتغييرات المفاجئة في منسوب الأنهار، غير أن الطبيعة الوعرة والجبلية للهيمالايا تجعل من الصعب تغطية كل نقطة، مما قد يعيق توفير بيانات لحظية ومستمرة في الوديان البعيدة الضيقة. ومن هذا المنطلق لا تشكل التكنولوجيا والمعرفة المحلية بديلاً عن بعضهما البعض، بل هما عنصران مكملان. ففي النقاط التي لا تصل إليها المستشعرات تبرز الملاحظة البشرية، وفي الحالات التي تنهار فيها شبكات الاتصال تسهم طرق التحذير التقليدية في إنقاذ الأرواح. ومع ذلك ورغم جميع التدابير المسبقة، ما الذي يمكننا فعله لحماية أرواحنا عند مواجهة كارثة حتمية؟ أولاً، في فيضانات البحيرات الجليدية حيث تكون للثواني أهمية حيوية، يجب على قاطني الوديان المنخفضة السعي للوصول إلى أقرب مناطق مرتفعة وآمنة فور ملاحظة علامات الخطر أو انطلاق صفارات الإنذار المبكر. وفي حال انقطاع خطوط الاتصال الحديثة فجأة، ينبغي للسكان استخدام وسائل تحذير بديلة كالصرخات أو الصفارات أو مكبرات الصوت على منحدرات الجبال للإبلاغ المناطق المجاورة والمرتفعات. أما بعد وقوع الكارثة وانهيار الطرق والجسور، فيجب إنشاء معابر مؤقتة أو جسور معلقة باستخدام الإمكانيات المحلية والمواد المتاحة للوصول إلى المناطق المعزولة. كما ينبغي تقديم الإسعافات وتشكيل فرق البحث والإنقاذ الأولية من خلال التضامن المنسق بين المجتمعات المحلية إلى حين وصول الفرق المتخصصة إلى المنطقة. ففي الكوارث الكبرى قد لا يكون المنقذ الأول فريقاً متخصصاً قادماً من مسافات مئات الكيلومترات، بل قد يكون جارك المجاور وهو من ينقذ حياتك في الدقائق الأولى. وللحد من الآثار التدميرية للكوارث وتجنب ظاهرة لاجئي المناخ في القرى الجبلية والمناطق الحساسة، ينبغي اتخاذ خطوات عملية عاجلة، أبرزها خفض مستوى المياه في البحيرات الجليدية ذات الخطورة عبر قنوات تصريف محكومة أو أنظمة سحب مائية، إذ أن الحفاظ على حجم البحيرات ضمن الحدود الآمنة يمنع خطر الانفجار المفاجئ من جذوره. إنشاء مناطق سكنية جديدة قادرة على مقاومة الفيضانات في مرتفعات آمنة بدعم من الدولة للقرى القريبة جدا من مجاري الأنهار، مع تشجيع الهجرة الطوعية والآمنة للأهالي دون القطع روابطهم الثقافية. إن الهجرة المناخية ليست مجرد ترك لمنزل، بل هي أحياناً التخلي عن مهنة ونمط حياة وتقاليد انتقلت عبر الأجيال وذاكرة مشتركة لمجتمع بأكمله. إن كل كتلة جليدية تنفصل عن قمم الهيمالايا ليست مجرد ذوبان لجبل بعيد، بل هي محو لثقافة امتدت لآلاف السنين وتاريخ كتب بالماء. ما تشهده نيبال اليوم هو غرفة لهجرة مناخية كبرى ستشهدها مناطق مختلفة من العالم غدا. الجبال تصمت، لكن الجليد الذائب يرسل لنا رسالة واضحة، إن لم نتخذ التدابير اليوم

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي توكسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. ففي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بركتار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.